استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.

أغنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمة.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدي نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له

حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: قول ابني عمره 14 سنة لا يحافظ على الصلاة، وتكلمت معه مرارا وتكرارا يصلي ثم يترك، فما الطريقة المناسبة للتعامل معه؟
4: يأخذ يده ويودي المسجد،
3: يروح معه لصاحبه.
4: 14 سنة
3: هي.
4: هاي سن يعني ممكن أن تكون كما قال بعض المربين القدامى، يقول أدبه أو لاعبه سبعا، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعة.
3: يعني هذه السبع بداية سنة المصاحبة.
4: بداية يعني 14 سنة خلاص، خلص الآن هو في بداية السبع
3: الأخير
4: الثالثة. فمع الصحبة يصاحبه يأخذه معه. في هاي السن بعض الشباب فيهم طيش، يريد أن يلعب، يريد أن ينطلق،
3: واليوم والفتن
4: اليوم انشغلوا بهذه الهواتف والأجهزة الإلكترونية وغيرها، يعيشون في عالم آخر. بعضهم يقضي الساعات دون أن يشعر.
3: نعم.
4: فهؤلاء
3: يحتاجون.
4: فهؤلاء بارك الله فيك يحتاجون إلى ملاحظة. هؤلاء يحتاجون إلى توجيه. هؤلاء يحتاجون إلى دعاء. يستمر كما كان الأب يدعوه إلى الصلاة، يبين له.
3: هل أنت فضلة الشيخ مع نزول الآباء إلى مستوى تفكير الأبناء، خاصة يعني كثير من الآباء الآن في يعني أجيالهم تعتبر يعني قريبة من أجيال الأبناء ومعاصرة التطور اللي احنا فيه والثورة التكنولوجية وكذا.
4: نعم.
3: فهل أنتم مع نزول الأباء لمستوى تفكير الأبناء، مشاركتهم بعض اهتماماتهم، مصاحبتهم؟

0: هذا يعني من الأمور اللازمة إن لم تكن واجبة.
1: ما لا تخلي مسافة كبيرة بينك
0: هذا
1: وبين
0: هو
1: ابنك.
0: اليوم بارك الله فيك وجدت فجوة
1: أي نعم.
0: بين الآباء والأبناء، أو لنقل بين بعض الآباء والأبناء، أو لنقل بين أكثر الآباء والأبناء، بينهم فجوة.
1: نعم.
0: وهذه الفجوة إن طالت يترتب عليها جفوة.
1: نعم.
0: وإذا حصلت الجفوة فهؤلاء الصغار أو الأبناء ما يتقبلون من الآباء، وخاصة أحيانا بعضهم، هذا سبب. سبب آخر، سقطت الكلفة بينهم، ما في كلفة كلش، لدرجة أن بعض الأبناء ينادي، ما يقول له يا والدي ولا كذا، إلى يقول له ينادي باسمه، ما في كلفة أبدا بينهم، وفي مزاح ثقيل أو في مزاح، لا هذا ولا جفوة.
1: لا أفراط ولا تفريط.
0: لا، خير الأمور الوسط. تكون يعني تبقى هيبة الأب وهيبة الأم ومكانتهم، ولكن ننزل إلى مستوى عيالنا، تفكيرهم، حاجاتهم. ممكن أنا أقول له أنت الحين من شغل، لا إذا قلت له اترك التليفون بس ما فيه، مستحيل. يقول له يا ولدي الله يبارك فيه، ترى 10 دقائق يقوم معاي نصلي 10 دقائق وارجع،
1: او قبل الصلاه بعشر دقائق، باقي ترى 10 دقائق على الاذان خلص اللي فيه مثلا.
0: وهنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها.
1: نعم.
0: ثم الدعاء.
1: احسن الله عليك.
0: الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا
1: وتقبل دعاء.
0: وتقبل دعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربي. اكثر من هذا الدعاء وغيره من الادعيه، الدعاء اللهم أصلحني، اللهم أصلح زوجتي، اللهم أصلح أبنائي وأصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح ذريتي وذرية المسلمين، وليكن الدعاء بحضور قلب ويقين، وشوف أبشر بالنتائج.
1: نعم.
0: وخذ بالأسباب، وقضى خذها معك.
1: نعم.
0: أحيانا يقول لك، بتقول له تعال معي المسجد، يقول لك لا يبقى أنا مشغول،
1: باي بعدك.
0: لا تقول للمسجد، اخذه قبل الصلاة بشوي، أقول له تعال خلنا
1: نتمشى
0: مع بعض، تعال ما عندك مشوار، تبي تروح مكان كذا إلى آخره، مثلا
1: صاحبه
0: وهكذا. وذكره واستمر في نصحه، في تذكيره.
1: نعم.
0: بهدوء،
1: مع تغيير الأساليب حتى لا يمل الولد.
0: بهدوء يعني. وفي هاي السن غالبا الشباب ما عندهم شفافية وروحانيات كالكبار.
1: صح.
0: الكبار ش اللي يخليه يقوم ويتوضأ ويوصل المسجد ويمشي وينتظر الصلاة ويصلي ثم يجلس ويصلى، وإذا صلى الفجر جلس ويصلى إلى الشروق، وإذا فعل والأذكار وكذا، لأنه حبا في الله سبحانه وتعالى
1: استقرت روحه.
0: ويريد الأجر ويريد الثواب ويريد تقول حق ولدك يا يبا، أنت الآن عندك وقت حق الهاتف، عندك وقت حق الرياضة، عندك وقت حق ربعك، بعد وقت حق قلبك.
1: نعم. تنمية حب الله عز وجل.
0: مثل ما جسمك محتاج إلى غذاء وإلى الدواء، ومحتاج إلى الرياضة، محتاج إلى الاستجمام، محتاج إلى الطلعة مع ربعك، تطلع معاهم وتروح النادي، تروح الرياضة، تروح الكرة، تروح الفروسية، تروح كذا، أيضا هناك حق واجب عليك تجاه ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك.
1: نعم.
0: أنعم عليك بهذه النعمة، شوف ما شاء الله تبارك الله، صحة وعافية، سمع وبصر وقوة ونعيم وخير، أمن وأمان، ما تؤدي يعني هذه الركعات لله تبارك وتعالى تحقيقا للعبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى تقول لها كذا، ما خلقنا عبثا نأكل ونشرب كالبهائم، حتى البهائم تأكل وتشرب وتقضي شهوتها، شو الفرق بينك وبينهم إذا أنت ما تصلي، شو الفرق؟
1: صحيح.
0: ثم يا ابني، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله صلاته.
1: نعم.
0: إن صلحت
1: صلح سائر عمله
0: فقد أفلح وأنجح، كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وإن فسدت فقد خاب وخسر دنيا وآخرة. قل حق ولده، قل له أنت مستانس، قلبك مرتاح، يقول لا يبا كله بتضايق، أكيد بيقولك بتضايق. مستحيل إنسان ما يصلي ولا يواظب على الصلاة ولا يحافظ على وقت الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين.

0: حين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، مستحيل أن يكون قد أعرض عن ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله الصلاة.
1: نعم.
0: أن يكون قلبه مستانس ويعيش في سعلاء، أكيد في ضيق وأكيد في، فكل هذه من الإرشادات التي
1: نعم.
0: لكن لا تخسر ولدك، تأتي وتغلظ عليه القول أو تضربه فيعاند خاصة في هذا السن.
1: هناك كثير من يتلقى
0: عليك بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة والدعاء، وفيهم خير إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: في أبنائنا فيهم خير وفيهم بركة، فيعني على الآباء أن ينصحوا
1: ويصبر.
0: والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، طمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها

0: يعملون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المؤمنون.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
5: بسم الله.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة غافر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الأحزاب.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
0: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة لقمان. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من سورة العنكبوت، يتلوها عليكم القارئ خليفة الطنيجي.

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

0: مستمعين الكرام، كنا مع سورة العنكبوت وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.
1: من أذكار الصباح والمساء: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم.
5: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة. سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحان الله. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اللهم ثبت قلوبنا.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
5: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه البخاري.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
6: بسم

0: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى سورة سبأ، وكانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم في هذه الساعة المباركة وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأطل أعمارنا.

0: وجعلنا من أهل الفردوس وجعلنا من المتحابين بجلالك.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبك

لكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة إبراهيم عليه السلام.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجرات.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله هود لما ابتلي بالصدود من أولي البأس المعهود الجبابرة قوم عاد إرم ذات العماد

بالإله الحق المعبود، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

0: مستمعين الكرام، تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية

بنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا

الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له

مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب

إليهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم

يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

لَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة الإسراء.
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أخرجه البيهقي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله.

0: الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 اف

0: الجمعة خير يوم في الوجود.
1: وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، حيث يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ومن أدرك ركعة منها فقد أدرك الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة منها فإنه يصليها ظهرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.

0: لهم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
1: بسم

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يونس عليه السلام.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: قرة العين في الصلاة. للصلاة تأثير كبير على المسلم في سلوكه مع الناس وفي سعادته وفلاحه في جميع أموره، فهي تحمله على مكارم الأخلاق وتنهاه عن مساوئها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء

0: والمنكر، وتورثه الطمأنينة وراحة البال. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر أو أصابه الهم لجأ إلى الصلاة وأمر بها وقام إليها، ممتثلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. بل كانت له صلى الله عليه وسلم قرة عين، أي سروره وسعادته، فلا تلتفت عينه عنها ولا تنصرف إلى غيرها، لذا كان يطيل قيامها وسجودها ويحافظ عليها، لأن بها سكون نفسه وطمأنينة قلبه. وهذا شأن الصالحين في صلاتهم. وإذا نظر الواحد منا في نفسه قد لا يجد هذه المعاني، ولا يجد الأنس بالصلاة، بل يجد الشعور بالثقل عند أدائها. وكثير من الناس لسان حالهم: كيف أستريح من الصلاة؟ في حين أن الواجب عليه أن يسأل: كيف أستريح بالصلاة؟ إن الصلاة تكون قرة عين للمصلي من خلال استحضاره 6 مقامات، كما وضحها ابن القيم رحمه الله. أولها الإخلاص لله تعالى، والمراد بذلك أن يكون الحامل له على الصلاة رغبته في الله ومحبته له وطلب مرضاته، لا حظا من حظوظ الدنيا. ثانيها أن يستفرغ جهده في إقباله على الله تعالى في الصلاة وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وإكمالها ظاهرا وباطنا. ثالثها أن يحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رابعها أن يصلي وكأن الله يراه، فالإحسان أصل أعمال القلوب كلها، لكونه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة لله تعالى، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. خامسها أن يشهد أن المنة لله سبحانه، إذ أقامه في هذا المقام وأصلح قلبه لمناجاته وذلل بدنه لطاعته. فالمنة لله وحده أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. سادسها مشهد التقصير، لأن العبد لو اجتهد في القيام بأمر الله غاية الاجتهاد وبذل وسعه فسيظل مقصرا، فحق الله سبحانه عليه أعظم الحقوق، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير. وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به عز وجل. فهذه بعض المشاهد والمقامات التي متى استحضرها المصلي كانت الصلاة قرة عين له.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ولا يغفرها إلا أنت، فاكتب لنا الفرحة باستجابتك لدعائنا. اللهم

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لشهود صلاة الفجر في الجماعة شأن كبير وفضل عظيم، فقد أقسم

0: الله بالفجر فقال سبحانه والفجر، واختص صلاة الفجر بالذكر بقوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولصلاة الفجر فضائل كثيرة، فالمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة العصر والفجر. والمحافظ على صلاتي الفجر والعصر في المسجد لن يلج النار، لقوله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ومن فضائلها أن الله يباهي بالمحافظين على صلاة الفجر الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومن فضائلها أن من صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه، قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، قال صلى الله عليه وسلم ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ونافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وللساعين إليها البشارة بالنور التام. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمحافظة على صلاة الفجر مخالفة للمنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي ينام عن صلاة الفجر يتلاعب به الشيطان. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ولو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يده وبطنه، قال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فليحرص كل منا على الأخذ بالأسباب لشهود هذه الصلاة العظيمة المباركة لينال هذه الفضائل العظيمة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل

تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا

ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما

ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرف

0: عظيم.
1: مستمعين الأفاضل، قد استمعتم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه، قد تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

0: صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي يجعل وقته كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غير الجمعة، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حينما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا إنما يدل على عظيم القيام بهذا العمل الجليل، وهو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: مصحف البحرين. تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة صاد.

0: السماء. اللهم املأ قلوبنا لك حمدا، واكتب لنا في قلوب العباد ودا، وأمدنا من فضلك في الرزق مدا، ولا تسلط علينا أحدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: معاشر المؤمنين، ومهما يطول أمد النفاق فإن عمره لقصير، ويظهر ذلك جليا في غزوة الأحزاب أو الخندق، إذ يفضح الله أمرهم في تحريض المؤمنين على الهروب والتخويف من المصير. يقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يكشف القرآن ضعف حجتهم ويصفهم بأنهم أهل احتيال وجبن. يقول الله: إن يريدون إلا فرارا. ومع شدة الكرب والبلاء تحتاج الأمة إلى الأمل، فيبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل في النفوس والتفاؤل بالغلبة واليقين بوعد الله ونصره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول.

0: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: أبناؤنا والمساجد. للمسجد أثر كبير على الناشئة، لما يسمعون فيه من كلام الله تعالى، وما يجدون فيه من التوجيه والإرشاد، وما يلقونه من القدوة الحسنة من أهل الخير والصلاح. ولذا يحرص المسلمون على اصطحاب أبنائهم إلى بيوت الله تعالى لشهود هذه المعاني العظيمة. لكن بالمقابل هناك آباء أخطأوا المقصد، فجعلوا من المسجد مكانا للهو أبنائهم.

0: ولعبهم، مما كان سببا في إذهاب الخشوع والسكينة عن المصلين والعبث في محتويات المسجد، فكان لا بد من بيان للأحكام والآداب المتعلقة باصطحاب الأطفال إلى المسجد حتى ينتفعوا من أثر المسجد عليهم ويزول ما قد يقع منهم من العبث والإزعاج. يشرع للوالد أن يصطحب ابنه المميز إلى المسجد بعد تعليمه أحكام الصلاة وآداب المسجد وكيف يقف في الصلاة واحترام محتويات المسجد. فإن كان الابن غير مميز أو كان كثير الحركة والعبث فهذا لا يشرع أخذه إلى المسجد، لأن ما يحصل منه من الإزعاج والتشويش والعبث أشد من الهدف الذي قصده والده، ودرء المفسدة مقدم. والمصلي مأمور بأخذ الزينة عند ذهابه إلى بيوت الله، فعلى الوالد أن يحرص على تحقيق هذا في أبنائه عند ذهابهم للمساجد. فبعض الأطفال يأتي بملابس عليها صور غير لائقة أو بملابس غير ساترة، وهذا من التهاون الذي ينعكس على شخصية الطفل في مستقبله. وللمصلين دور كبير في توجيه الأطفال في المساجد، فلئن قصر آباؤهم فلا يفوت الإمام ومن معه من جماعة المسجد توجيههم وإرشادهم مع تشجيعهم على صلاة الجماعة في المساجد والالتزام بآداب المسجد. ومن ذلك التفريق بين الصبيان وترتيبهم في الصفوف حتى يتجاوزوا ما قد يقع منهم من الإزعاج. وعلى إمام المسجد والمصلين علاج ما قد يقع من الصغار من أخطاء بالحكمة، فبعضهم يتصرف بالغلظة والقسوة معهم وينهر الذين يبادرون للصف الأول أو يسحبهم من الصف. وقد يستدل أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومراد الحديث الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي ويقوم بتأخيرهم أو زجرهم وهم صغار، فليس هذا من الهدي النبوي ولا من الحكمة، بل ربما يكون له أثر سلبي على الأطفال. المسجد محضن التربية ومدرسة التهذيب، وأبناؤنا بحاجة ماسة لأن يتربوا في جنباته، فعلى الجميع أن يتعاونوا على تحقيق هذا المقصد العظيم بدءا من ولي الأمر وإمام المسجد والمصلين، وأن يحرص الجميع على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز ما قد يقع من الأطفال من إزعاج أو عبث، حتى يستفيد الأطفال من هذه المدرسة الربانية.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
3: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: الجمعة تجب على كل مسلم، فغير المسلم لا يطالب بالجمعة، وتجب على كل ذكر، فالأنثى لا جمعة عليها، ولو صلت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر. وأن يكون حرا، فالعبد المملوك متوقف على خدمة سيده والقيام بأمره، فلا جمعة عليه ويصليها ظهرا ولو شهدها أجزأته. ومثله المجنون والصبي والمريض والمسافر، فلا جمعة عليهم. وعليه يقول الفقهاء تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ قادر عاقل مقيم، ومن سوى ذلك لا تجب عليه الجمعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة

0: واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة عن محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، سواء كان ذهب لعمرة أو كان ذهب إلى الحج، وهي 9. أول محظورات الإحرام حلق الشعر، فيحرم على المحرم إذا دخل في النسك إزالة الشعر من جميع بدنه. قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فنص الله سبحانه وتعالى على حلق الرأس، ومثله شعر

أبدا. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل، لكن إذا انكسر ظفره وزاله ما عليه فدية، ولكن إذا تعمد

0: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. وهكذا كل متصل بالرأس يراد ستر الرأس مثل القحفية أو الغترة أو غيرها، سواء كان حتى الغطاء هذا معتاد قال العلماء أو غير معتاد، كانوا مثلا جعل قرطاس فوق رأسه، أما أنه يستظل بالخيمة أو تحت شجرة فهذا ما في بأس، وكذا استظل بالشمسية هذه ما في بأس، وكذلك لو حمل على رأسه مثلا المتاع لا يقصد به التغطية هذه كذلك العلماء ما في بأس. المحظور الرابع لبس المخيط، ولبس المخيط يخطئ في كثير من الناس ويظن أن المخيط يعني ما في خيط، وهذا ليس هو المراد. المخيط عند الفقهاء ما لبس على قدر عضو، هذا هو المخيط، يعني ما عمل على قدر عضو مثل القفاز الشراب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، هو الذي غطي جميع البدن، ولا العمامة ولا البرانس، وهو الثوب ولكن في من خلف نوع متصل به يغطي به رأسه، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولهذا قال الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو مثل السروال أو الملابس الداخلية، هذه هي هذا على قدر العضو. أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، إنها لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. لكن وطبعا هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تلبس، لكن ما في بس تغطي وجهها مثلا تغطي وجهها بشيلة أو غيره، هذه ما في بس، لكن تمتنع فقط عن لبس النقاب، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، وتغطي يدها بالدفة وغيرها هذه ما في بس. المرأة إذا غطت يدها بشيء غير مفصل على قدر هذا العضو، وتغطي وجهها كذلك عن الرجال بغير برقع، لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حذونا سدلت إحدانا جلبابه على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا، رواه الإمام أحمد. الخامس الطيب، فيحرم المحرم تناول الطيب واستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية أن يغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه ولا تمسوه طيبة، فيجتنب الطيب. وكذلك الإحرام ما يبخره، يعني بعضهم يبخر الإحرام، لا يبخر الإحرام ولا يجعل الطيب على الإحرام، فيجتنب الطيب سواء كان بشمه حتى قالوا في المأكول والمشروب. المحظور السادس قتل الصيد، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا محظور من محظورات من الإحرام، والصيد المراد الصيد البري. أما الصيد أما غير الصيد مثل لا يحرم على ذبح الحيوان كالدجاج ومثل الأنعام، هذا ليس ما صيد. المحظور السابع عقد النكاح، قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. والمحظور الثامن الوطء والجماع، قال سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث قال ابن عباس والجماع. والمحظور التاسع المباشرة دون الفرج، فلا يجوز المحرم مباشرة المرأة. وفق الله جميعا يحب يرضى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات

فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت. أبواب السماء. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، فلا تجعلنا نقسو على من يلجأ إلينا. اللهم ارزقنا النسيان فيما لا نطيق احتماله، وهب لنا فرحة تنير ما أطفأته الخيبات فينا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، وأصلحنا وأدخلنا جنتك

0: تفكرون. لقد عظم الله تعالى أمر القرآن وبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد، فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما كان فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فهل يليق بنا أيها البشر ألا تلين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمنا عن الله أمره وتدبرنا كتابه؟ إن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته، فما أن يتلقاه الإنسان متفتحا لتلقيه إلا ويهتز من خشية الله اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يعدل مساره وينقله من عالم المادة فتحلق نفسه في عليين. فهلموا معاشر المؤمنين للقرآن، هلموا إليه، فهو مصنع الرجال والمكارم ومزيل العيوب ونافي الرذائل، هو الوصفة الربانية لعلاج النفوس ونقاء القلوب وراحة المعنى وسعد الكئيب وشفاء العليل، ينقلك من أسر الطين الذي خلقت منه ويرقيك إلى أعلى عليين في رفقة الصالحين من رسول ونبي وصديق وتقي وشهيد وزكي، حتى يصل بك إلى أعلى درجات الجنان بفضل الواحد المنان.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فاطر.

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة فاطر.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: نصت وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة لسورة الأحزاب بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأحزاب.
2: الجمعة تهب نسماتها على صدوركم بعد 6 أيام من الاشتياق، فاملؤوها صلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستضيئوا بسورة الكهف، فبها تستنير

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيراً

0: العالمين،
1: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من السنن والأعمال التي ربما تشكل على بعض المسلمين، وهو هل يكون هناك نافلة قبل صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك بقوله قال: ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد وقبل صعود الخطيب على المنبر أنه يصلي ما كتب له ويتنفل، هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وورد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فورد ركعتين وورد أربع ركعات. وجمع بعض أهل العلم بين ما ورد من فعله وما ورد من قوله، فقال: إذا صلى في المسجد أي أراد أن يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد صلاها أربعا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يتنفل في بيته بعد صلاة الجمعة صلاها ركعتين عملا بفعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جمع بين ما ورد من قوله وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي كل خير، فما كان المسلم في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في خير، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: تتلى على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: ليوم الجمعة سنن وآداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها اقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الحرص على التنظف والاغتسال وارتداء أفضل الثياب، أولا لأن الأمر متعلق بشهود عبادة وصلاة، والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما الاعتبار الآخر فهو تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكون المسلم يجتمع بالناس واجتماعه بالناس وقربه منهم إنما هو مظنة لأن يتلمس الناس منه ما هو طيب من المنظر والهيئة والرائحة ونحو ذلك. فقد جاء في الصحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أي من طيبه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له أي قبل صعود الخطيب على المنبر ثم ينصت أي إذا تكلم الإمام أو الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن هنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغسل مستحب في يوم الجمعة وليس بواجب.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: إذا ضاقت بك السبب

0: السبل إذا ضاقت بك السبل.
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
0: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: أبواب السماء. اللهم أحسن خاتمتنا وثبتنا عند الموت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد ذرياتنا هداية لا نشقى ولا نضل بعدها أبدا يا رب العالمين.
1: معاشر المؤمنين، إن الذنوب والمعاصي تقسي القلب وتصرف صاحبها عن أبواب الخير، فلنقدم توبة صادقة، فباب التوبة مفتوح وفضل الرب عز وجل يغدو ويروح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن رحمته ينادي عباده فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن كانت الإساءة منا كثيرة فعفو الله أكثر، وإن كان الزلل منا عظيما فمغفرته جل جلاله أعظم، وإن كثرت منا الخطايا فرحمته أوسع. جاء في سنن الترمذي يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، إن تنقية النفوس من الشحناء والكراهية والبغضاء، وربنا تبارك وتعالى عفو يحب العفو وأهل العفو، فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن خلقه، ومن أحب أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز عن عباده. فمن عامل الخلق باليسر والمسامحة عامله الخالق بمثل ذلك في الدنيا والآخرة، والعفو في حق الأقربين آكد وأتم لما تقتضيه القرابة من المخالطة وما يتبع ذلك من حصول الإساءة، إن الله عفو غفور.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الدخان.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: يوم الجمعة يوم عظيم من أيام الأسبوع، خصه الله بفضائل وشرعت له أحكام، ومع ذلك تجد بعض المخالفات والمنهيات التي يقع فيها المصلون يوم الجمعة من غير مراعاة لخصوصية هذا اليوم المبارك، فيفوتون على أنفسهم أجورا عظيمة بسبب ذلك. ومن هذه المخالفات والمنهيات التهاون بهذا اليوم مع ما فيه من الفضائل، فيتركون سننا كثيرة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر مع الجماعة وقراءة سورة الكهف، ولا يتحرون ساعة الاستجابة.

ومنها الحضور للمسجد بملابس غير لائقة، وإيذاء المصلين بالروائح الكريهة، وترك التطيب والتزين والاغتسال واللباس الحسن الذي حثت عليه السنة المطهرة. ومن

0: أثناء خطبة الجمعة بالبيع والشراء أو التسوق عند أبواب المسجد، وهذا محرم بنص القرآن. ومن ذلك ترك آداب الطريق التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، فتجد بعض المصلين يوقف سيارته في مكان غير مخصص للوقوف، وعند مداخل المساجد وأمام البيوت المجاورة للمسجد، فيوقع الناس في الحرج. ومنها إزعاج المصلين بإحضار الأطفال غير المميزين الذين لا يلتزمون بآداب المساجد، ومنها ترك الصفوف الأولى والجلوس في الخلف للحديث. وفي الحديث الشريف: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أو الصلاة خارج المسجد مع وجود فراغ في الداخل، والواجب اتصال الصفوف. ومنها ترك تحية المسجد عند الدخول أثناء الخطبة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة حين دخل أثناء الخطبة بذلك. ومن ذلك لو دخل والمؤذن يؤذن فإنه يبادر لأدائها، فإجابة المؤذن سنة والإنصات إلى الخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة. بعض المصلين يقوم لأداء ركعتين بعد الأذان الثاني، وهذا ليس له أصل في السنة. ومن المنهيات تخطي رقاب المصلين لمن جاء متأخرا، ورفع الصوت بقراءة القرآن قبل الخطبة مما يسبب إزعاجا للآخرين، والأصل أن يقرأ بقدر ما يسمع نفسه. والتحدث أثناء الخطبة مع من بجانبه، أو الانشغال بالجوالات، أو العبث بالأصابع والثياب وغير ذلك مما يدخل في اللغو المنهي عنه. ومنها سرعة الخروج من المسجد بعد الصلاة، وما يتبع ذلك من تضييع الأذكار البعدية والسنة الراتبة، والتزاحم الشديد عند الأبواب.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة السجدة.

فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني، فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها متدلية، فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

مصحف البحرين. تنصتون خاشعين إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان.

اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعل

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف.
1: جاءكم يوم الجمعة فصلوا على من تدخلون بشفاعته دار السلام، اللهم صل وسلم على صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد يوم القيامة محمد.

0: على سنتك نعيش.
1: هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
0: على سنتك نعيش. على سنتك نعيش.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM أثير.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع، ويسن له أيضا أن يحرص على توجيه الناس لما هو خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يحذرهم مما يسوءهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يكون في الخطبة ما ينفعهم في دينهم وتصحيح سلوكهم مع الله سبحانه وتعالى أو سلوكهم مع الناس. ويسن أيضا الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية والسداد لما في صلاحهم من صلاح الأمة جميعا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

واجعل تدبيره تدميره، وأدر دائرة السوء عليه، وافضح واكشف ستره في العالمين، وخذه أخذ عزيز مقتدر.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: مما جاء في فضل يوم الجمعة والحرص على الدعاء فيها أن الله سبحانه وتعالى أودع فيها ساعة، أودع الله عز وجل فيها ساعة لا يسأل عبد مسلم ربه شيئا إلا أعطاه. فقد جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير

0: إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالحرص على اغتنام هذه الساعة والتضرع إلى الله والتوسل إليه والثناء عليه بما هو أهله والانطراح بين يديه وإظهار الافتقار إليه وكمال غناه على عباده لهو من أظهر وأعظم مظاهر العبودية لله. ويستشعر العبد وهو يلهج بالدعاء ويتحين هذه الفرصة قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: وستة فاصل واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ عادل ريان يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ألف

فأخذته الصيحة فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

0: باب السماء. يا رب مد لقلبي طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي، إنك أنت اللطيف بعبادك.
1: معاشر المؤمنين، حين تعصف بنا المحن وتحيط بنا الفتن، نحن بحاجة إلى تعزيز الثبات في النفوس، ولعلنا نجد هذا المعنى وغيره في غزوة الأحزاب أو الخندق التي وقعت في الخامس من الهجرة، وكانت معركة حاسمة فاصلة، عدد قليل وأعداء كثر، التقت مصالحهم ومنافعهم وأهواؤهم على كراهية الإسلام، وتحزبوا لقتال المسلمين أو محاولة تشويهه لتنحيته عن الحياة. صراع بين الحق والباطل، وتدافع بين جند الله وجند الشيطان. حاصر الأحزاب المدينة قرابة شهر، وابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما، مع جوع شديد وبرد قارس. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يشاورهم، وهو المؤيد بالوحي، ليكون سمة من سماته، وأمرهم شورى بينهم. وبعدها: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي ظل الشورى أعمل سلمان الفارسي رضي الله عنه عقله في خدمة الإسلام، فأشار رضي الله عنه بفكر سديد وخطة محكمة تتمثل في حفر الخندق، وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الخندق، فأعطى بذلك القائد القدوة العملية بمشاركة أصحابه والبذل والتعب والألم والأمل، فبث فيهم روح الحياة والهمة العالية، ولم يتميز عنهم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أثناء حفر الخندق أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والمسلمون يرددون وراءه: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام، ما بقينا أبدا.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد

0: قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه العبادات والمقاصد العظيمة لبها حضور القلب وخشوعه، ولا يتحقق ذلك إلا بلزوم الهدوء والسكينة، إذ في ترك ذلك إشغال القلب وتشويش الذهن وإرباك الفكر. ولذا جاءت السنة النبوية بالعديد من الوصايا والآداب التي تحفظ هذا الأصل، فمنها النهي عن البيع والشراء في المسجد، والنهي عن إنشاد الضالة أي المنادات على المفقودات فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. أخرجه الترمذي. ومن الآداب عدم رفع الصوت في المسجد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وهيشات الأسواق أي اختلاطها وما يحصل فيها من المنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن. بل جاء النهي عن رفع الصوت بالقرآن إذا كان يشغل المصلين، كما جاء في موطأ الإمام مالك عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لإذاية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، لأن في ذلك استخفافا بالمساجد وإطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. وللمحافظة على هذا الأصل نقل عن غير واحد من العلماء مشروعية إبعاد من يتأذى الناس به في المساجد، سواء كان ذلك بسبب رائحته أو رفع صوته أو غير ذلك من صور الإيذاء في المساجد.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة الزخرف، يدلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد لافاسي.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الزخرف، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها 1 سنة صيامها وقيامها.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث في هذه الحلقة عن محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، سواء كان ذهب لعمرة أو كان ذهب إلى الحج، وهي 9. أول محظورات الحرام حلق الشعر، فيحرم على المحرم إذا دخل في النسك إزالة الشعر من جميع بدنه. قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص الله سبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل، لكن إذا انكسر ظفره وزاله ما عليه فدية، ولكن إذا تعمد ذلك، يعني هذا كان يؤذيه، أما إذا تعمد أن يقص ظفره هذا الذي يعني يحرم، هو المحظور من محظورات الحرام. ومن محظورات الحرام تغطية الرأس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وهكذا كل متصل بالرأس يراد ستر الرأس مثل القحفية أو الغترة أو غيرها، سواء كان حتى الغطاء هذا معتاد قال العلماء أو غير معتاد، كانوا مثلا جعل قرطاس فوق رأسه، أما أنه يستظل بالخيمة أو تحت شجرة فهذا ما في بأس، وكذا استظل بالشمسية هذه ما في بأس، وكذلك لو حمل على رأسه مثلا متاع لا يقصد به التغطية هذه كذلك العلماء ما في بأس. المحظور الرابع لبس المخيط، ولبس المخيط

0: يخطئ في كثير من الناس ويظن أن المخيط يعني ما في خيط، وهذا ليس هو المراد. المخيط عند الفقهاء ما لبس على قدر عضو، هذا هو المخيط، يعني ما عمل على قدر عضو، مثل القفاز، الشراب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، هو الذي غطي جميع البدن، ولا العمامة ولا البرانس، وهو الثوب، ولكن في من خلف نوع متصل به يغطي به رأسه، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولهذا قال الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، مثل السروال أو الملابس الداخلية، هذه هي، هذا على قدر العضو. أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام، إنها لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. لكن وطبعا هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تلبس، لكن ما في بس تغطي وجهها، مثلا تغطي وجهها بشيلة أو غيره، هذه ما في بس، لكن تمتنع فقط عن لبس النقاب، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، وتغطي يدها بالدفة وغيرها، هذه ما في بس. المرأة إذا غطت يدها بشيء غير مفصل على قدر هذا العضو، وتغطي وجهها كذلك عن الرجال بغير برقع، لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حذونا سدلت إحدانا جلبابه على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا، رواه الإمام أحمد. الخامس الطيب، فيحرم المحرم تناول الطيب واستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية أن يغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه ولا تمسوه طيبة، فيجتنب الطيب. وكذلك الإحرام ما يبخره، يعني بعضهم يبخر الإحرام، لا يبخر الإحرام ولا يجعل الطيب على الإحرام، فيجتنب الطيب سواء كان بشمه، حتى قالوا في المأكول والمشروب. المحظور السادس قتل الصيد، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا محظور من محظورات الإحرام، والصيد المراد الصيد البري. أما الصيد، أما غير الصيد مثل لا يحرم على ذبح الحيوان كالدجاج ومثل الأنعام، هذا ليس ما صيد. المحظور السابع عقد النكاح، قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح. والمحظور الثامن الوطء والجماع، قال سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث قال ابن عباس والجماع. والمحظور التاسع المباشرة دون الفرج، فلا يجوز المحرم مباشرة المرأة. وفق الله جميع يحب يرضى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، والمخرجة عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان

لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره واستاك ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له ولم يلغ عند الموعظة فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

0: اللهم اليوم هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: الذكر عند المشعر الحرام. قال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى آتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM
3: معكم بأثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة أن الله جل وعلا يكفر به الخطايا التي وقعت في أيام الأسبوع من بني آدم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، أي صلاة الجمعة، فصلى ما قدر له ثم أنصت، أي إذا دخل الخطيب، حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، أي مع جماعة المسلمين، صلاة الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. إذا قلنا بأن من الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، يضاف لها 3 أيام كرما وفضلا من الله جل وعلا، ليكون مجموع الأيام التي تكفرها حضور المسلم وشهوده صلاة الجمعة من بعد أن يغتسل وأن يبكر وأن يصلي ما كتب له، ثم يحسن الإنصات إلى الخطيب، ثم يصلي مع جماعة المسلمين، ثم ينطلق، حيث يكون عمله وحياته وقد غفر الله جل وعلا له.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام؟

0: الكلام أفضل. قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. بسم

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام، يتلو القارئ فارس عباد سورة إبراهيم عليه السلام. بسم

0: بحمده سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
2: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما يتيسر له من جزء تبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لنساء العالمين بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة يوسف عليه السلام. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب. بسم

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى

لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم فيما يلي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.

والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذ

عدن ورضوان من الله أكبر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنفال.
1: بسم

0: من سورة الأنفال استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنهجي.
1: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها العظيمة. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعينا الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي سورتي الفاتحة والبقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جنة

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة، وكانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي نستمع إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفى

القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

0: وسعر
1: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر